سمعتنا كابزغو سيلنا بعلت كلتا مسكرم كلتا شن اسران شدشتن زوات ايه مجلس اي سالساي سروع اخيوا ما اكلاي بايتو سلف ديموكراسيز بيرترا نمبو بالكم ما اكلاي بايتو سلف ديموكراسيز بيرترا بعسران تشعتن سلاسان نحاسي كلتا شن اسران شدشتن بمسرت قوام سلفي عنقص شدشته نطب حاده نطب عصر تحاده عمتاو سالساي سرو اخيبو اوكايدو ام مخفتي نايز اخيبا بومبر ماكلاي بايتو سلف ديموكراسيز بيرترا بصاي غرز غير تولده زي اخيبا زكايدلو زلوان حزبنا ابتحتي چقونا هقدف سغاتو زياده ابزعارغلو كبابينا بزتفلالو قلولاواتن ناي حايلتات السلالفة مكياراتن أبزن وصلوز اللقوان مخانو بمتكاس مساقل سناز امتكال اسميو مبل سسان حموشتن عمت مجمار برتاو سورا ارترا زملكتنا يوهانا ملغتخا ناب هزب ارترا محلالفو أبزا خيبا قدما يأجن داخوينو أبز التسرعن أقدمو ناب تساتفت زد تزرقحن نايت شعت تابيات تسعفت فتسامش ما قلن كفل موقوص نسعر جنزبن أوديت سلف ديموكراسي هزو إرترا عمتاوز أبزاب ببحادة تمزينو بايتوب تسأبزاب بزاكايدو عمي قميييت ان جمجامن فليكو لحتا أبزهاوم سلفاوي هاگراون زوباون زعباتاتيو اتوكيرو بتسابساب مسررت بحافشاب كل عبيات تسحفت نزد ترايو او انتاوي نتفتاتات تبابعو بفلايا محبراو مداي زووهاو اقل قلوتات اب ديبلوماسياو مداي ابالن السلف ديموكراسيز بيرترا اب عالم لخاو تكال قسقاس محزنت زيس او توزرلو قدي اتبابعون كمزقصلو الرقاقيصون مزب متحاس قا نزل على تسات فودك عن استيون من إسياتن عبيك ولا حتاكم زوهاب الرقا قيتو بتد حرزتين خسنة تصدق أبصابات مسرت عبالات سلف ديموكراسيز بيرتراب زحالف عمتوين كم تقدمي زنبرة قزية أب كل مدايات سلفو من محيال نزر أيوتو فاينت نيد

0: كبرات كبران سمعتنا تحت مسك الرمز تولعت شمعة قلسي لمو انت بره هلا بزبلار استي نلوم زتدال ورس عنك انه زغرب لكم اسجدت محرت اب ايه اروبا وين غزاتي ككم زتعموم نافريك اهم قلوان كلو ايطاليا نيرترا وريرا اب تحت غزاتا اتوتا مجزاتي إيطاليا جزاتو عب مبراق أفريقان مسفحفح ناسمرا كم كند منبرن موافري اختكوون أعبايا نزيز الرقاقاتو بقلباتن حابتن نايتوم إيرتراويان دك أبات نيرو هزب إيرترا عبتي قوانتي مزنبرو وصون عقمي نفاششتاوي مجزات من محدار إيطاليا بقليلو حنقو فايلو عير عامون أبكالاي وقع علم إرترا حيالات هاقرات سلا ززريوا كمتن كالقوتا بتحت مقزعتي إيروب أويان زنبرا هاقرات بقطتا أخليل نتصنت كدف أي كالتن بانت أرو إتوم نايمو سان تطعنو زنبروم حيالات أبقودا هاقرنا أبحد حدوموون مرددا سلا سانو إرترا كابتت صبيت هزبا وطاقي نعصرت عمتات عب تحتي مغزيت النت عباي بريطانيا خطسنح توسنة. إرترا أم محدار عباي بريطانيا عب زودغت اللقيزي مزا عبد الإرترا نموسن عزيو تقعوق بوليتيكا ولعلن تحت انتخايده. محدار انجليز مس كلو تيج أقوان انفلالي خاقزة أم حداد رأان نهزب إرترا زير بحكو طباوي بوليسيان مسل مودابن حساب كام غلاص انسل زف قدت ارتراويان ككم زنباليوم تودي بوم مزا عدل هاغرم كوسنو تنقساقيسوم انتخوني اتنابتي غيزيتي زتفطرا ارتراوي بوليتيكا ومحبرات بحفشا كابناي وزاي حيلتا تصعنو بفلايكا كاب ايدا تاونت نغساو سرعات ايتيوبيا ناصا سلا زي نبرا مسرتاوي بهج حزب ارترا عين مالان اموداتا خا اتخابت صبيت حزبي ارترا وصا اذا تمسرته فدرشن ارتران ايتوبيان اون سنكلكل كبل متصنحه ب 14 حدار شحن شعته ميتن سنكلتن بيدونا ناو وسانين نغس هايله سلاسه مليو فرسه حزب ارترا كلو تي بحبون بقهدون ننزعن نتو زكايدو فتنتات مسمخنن اتي كابدليتو وطع ايز تدكونا فدرشن اون باتي زوصنا ود بحبرات هاقرافة كي ترفي مستد المي عب قدميقو بزيك عن مقزاتي كرعم ويدما زبل حقباب قالسك خطل كالم رجعتات عين برون عب تحتي مقزاتي من بارسل زي مرت اخا كما قد صلتان ايتي كاكايدو تصنحي حقاون زي قونت عاون عقواب قالسينينت عنت زبال حنزل عالن عقواب قالسي كخطلنا يقدن كوني بزي مسارت بحت مسكرم شحن تشعب تميتن سسان حدن بمريحنت تقادلو حرنت ارترا عب ميدا ارترا برتاو قالسي تبسره مجمار برتاوي قالسي ودعاو خنتاتن دليتنا هزب إرتراني نتصانتن أمبي بيو تبقيسو. عبت بوليتيكا وقالسي زتا مكورو إرتراويان حربنياتات عبوش إرتران وطاين حاسي بومن مزنا برا عالماو خنتات عقنازي بومن مزتا وصانا بعال بيتا وحصغراتات زاعتاو مرجع ينيرو. قدمتي سوو حامد إدريس عواتي زمراحي اوم ببحت مسكرم شحن شعات ميتن سسان حدن عميدا ارترا برتاو قلسي مبساروم نزي بزملكت اب حقر قبطي بشوعات حملة شحن شعات ميتن سسان اب زتفالة ليو درجاتا تمرتن سراحن زنبرو ارتراويان نا جماراتي برتاو قلسي اب زملكت تعاكيبوم مزت تايومن اب تعامت بعصر تحملة عصر تحادي زا أبالاتا مريحنت ممزازو من دماء اتي برتاو قلسي بأفلو طنبر بهندبت كم زي تجمري زرديو برتاو قلسي زبي ارترا علامو انتاي مخانو خي تردأ زنغي لزيكواني اب حموش تقدار زتكور عصرت 14 عنقصات زحزة مبقس سند كم زنبرو بزعبو عميق مصنعتي زكايدو تمرامرتي زرقاقتو إيو عبتي مبقس سند سوران محيال ككم كنتاتو بجهودن بصورن سافي حزباوي ودبا مكياد حدنت اتي زمسر سوران حزب ارتران معقابن قدا ارترا اب حبرات هاجراتن كالوت ملكتهم اكالاتن افلت اخرى كب سعر مقطعلن زبلو ايكونن دوفت اوانتي لوم اون اجداس النتوم هياو زخون حسابات نيروموم كم اكال نايز سندزي تساتفو ابتقالسي نزخون عصر شمانت عمتن كابون العلن عدمي او ارتراوي كفوت من باروخاها كساب كندي اهقراو حقي وتهدرنا اب قمت زأتا وخمز نبري زمل كتيو سورا ارترا ببحتي مسكرم شحن شعرت ميتن سسان حدن بمريحنت اتي بشحن شعرت ميتن عصرت حموشن توليدو بشحن شعرت ميتن سسان كلتن زتا سوائي حامد ادريس عواتي مستبسره بزوحات وتهدراوي تو مكروز نبروم ارتراويان كخطلو جيزي عيوسد اللومن اب كوابي اغردة توليدو بشحن تشعات ميتن سالاسان اربعتن اب سودان وتهدر زنبري اب رجالة نزب الزملكت اب حدا اقات امي خمز قلتو اب ورحي لكاتي تشحن تشعات ميتن سسان كلتن نسو زركوبم عسرا وتهدراوي تمكروز نبروم ارتراويان نبت عشل صورة خمزة تنبرو يقلت اتي وحزي ناب قلسي كساب نتعنت اي قارتن ات بخمزي زعم مسال مسرح زي سفح صورة اب قعزو يقات امون زنبرا وشت اوم فنج عالاتن تتعب اوتاتن بديهو ناي اقلاف جگانو هيوت كفيلو دحرناي سالاس عمتات نايك ألسن عوتن قعزو بشحن تشعات ميتن تسعان حدن ناتسنة إرترا دحريو خا بشحن تشعات ميتن تسعان سلستن تسعان تشعات نت وشم منتخم ميتي كاب هزب إرترا اوان نتسعان نت بزد متسقلو رفرندم لعلاوي تإرترا أو حسو إذا حواتزي نايتقالسي ناي مجمريا معراف مزازمي ناي حرنة تاوق ألسي معرف كأم مخفتي إمبر ناي موداتا عين برن مخنياتو لعلاوي تإرترا خميت محادر زبل مسرة وحطو زملسة سلزي نبري بمسرة أول ناي تقالسي مبقسي ناي بعداويان قزاتي بإرتراوي أكالا وهلونا راي زيكوني مرت نايتي باتهم زورد نبري وطع التحساس با موغاد اون ايو نيرو سلازيو خا نموغاد قجل له قدفنا التحساس با اون زقبر زلو قالسي دحرنا تساند كغطل بحرياو زخوون بحت مسكرم ازي نسسان حموشتان عمتات ملكعتون نغاياري جينا زي عرف زلو قالسي بتزبل حمل كعوز تجمر الله سلازقونات كنذكرا قبو ايو ابتزخرا أبتس ألمات كوينوم برهان كم زمت تأمامينوم كالسي بزعبا مجمارو من زر أيو حربن ياو كالسن كنزنتو قدنيو اتقاندي كومنا قرقنا نساتو مسقو بقوم فتس إيموم أركيبو منا نحنا خي نابي قزنا إينا زبل نقدميت زمع دو حتو نمملاس دلوي مخوانيو اتوم حربنياتات قبوهم فتسيموم اركيبوم سلز حلفو قصونات يوم هلوات قنا حلفنات قنا عبنقد عنا سلزلو سبع داينا بفلاي من اسي ولدو تركابي حدر سلزخوني ابتم الرخخاب اذا عميمنا لنا نسخاتكم كأم ملقوو نزتا بهلو نايم عمام قديتا علوو اب كمزن ركبلو زلنا باتي زتا تغسا كبور واغا زتا رقاق انا تقنتن لعلاونتن هاقر اب حدقا خي ودق اب زسا كفلو حابير كامك الاس حيلتات لو دير ترا ازي عزوزيو بدمنا عصمتن تنديقو بأهجراوي حقتات زتاوحسي لعلاونتنا اندقنا ندحريتكم السوز دليو أكلات عمت انيا دمتقم يسمع اللوب زلوو بحفشة حلفنت هزبي ارترا بفلايكا قدمن اسي ارترا متكعتها زي بلو مخانو مستو عالكا اقداسي زخرن كبرن نسماتات ارترا بحت مسكرم قلت شحن عسران شدشتن
1: زخبركم سمعتنا نالوم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كساب نرغب دحنك أنيو النابلنا بزات سعب مزيكا نسنا بتوكم سنة يكناي